أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من تسونامي على طول الساحل الجنوبي لليابان من محافظة أوكيناوا إلى محافظة إيباراكي، ومن المتوقع أن يصل أقصى ارتفاع للأمواج إلى متر واحد. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك خطر حدوث تسونامي، لذا ينصح بشدة بعدم التواجد في البحر أو على مقربة منه. يجب على من هم في الماء الخروج فورا، يرجى الابتعاد عن الساحل، من المتوقع استمرار التيارات القوية، لذا يرجى عدم دخول المحيط أو الاقتراب من الساحل حتى يتم إلغاء التحذير. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الأولي الذي وقع بالقرب من الفلبين بلغت قوته 8.2 درجة، وأضافت الوكالة أن مدينة دافاو في الفلبين تعرضت لموجة تسونامي بارتفاع حوالي 50 سنتيمترا. وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن هناك خطرا مستمرا لحدوث تسونامي على طول الساحل الفلبيني، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 30 سنتيمترا ومتر واحد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل بعيد الساعة 10 مساء يوم الأحد. وقد أعلنت القوات الإسرائيلية في وقت سابق مهاجمة مقر جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الهجوم الأخير جاء ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هجوم يوم الأحد كان أول هجوم إيراني على إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان. وكتب محسن رضاي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: لقد صرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل متكرر بأنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان، وقد تلقى المعتدون ردهم الليلة. يقول مركز أبحاث سويدي إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية كأدوات للقوة الوطنية، مما يتعارض مع الجهود المبذولة لتقليل عدد ودور هذه الأسلحة. جاء هذا في تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر يوم الاثنين. وذكر التقرير أن الدول المسلحة نوويا كان لديها ما يقدر بنحو 12187 رأسا حربيا في يناير كانون الثاني عام 2026، بانخفاض قدره 54 رأسا عن العام السابق. وتشير التقديرات إلى أن روسيا تمتلك 5420 رأسا حربيا، تليها الولايات المتحدة ب 5042 رأسا حربيا. ويعتقد أن البلدين يمتلكان أكثر من 80% من إجمالي المخزون العالمي. ويقدر المعهد أن الصين تمتلك ثالث أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية يبلغ 620 رأسا، وأن ترسانتها النووية تنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.
ويقول المعهد إن أصوات مؤثرة بما في ذلك بعض قادة العالم تدعو إلى استخدام الأسلحة النووية كضمانة ضد هجوم من دولة معادية، لكنه يقول إن جعل استراتيجيات الدفاع والأمن القومي أكثر اعتمادا على الأسلحة النووية قد يزيد بشكل كبير من المخاطر النووية.

أعلن سبعة أعضاء في تحالف أوبك بلس أنهم سيزيدون إنتاج النفط الخام الشهر المقبل. وعقدت الدول الرئيسية المنتجة للنفط بما فيها السعودية وروسيا اجتماعا افتراضيا يوم الأحد، ولم تشارك فيه الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت انسحابها من كل من منظمة أوبك ومنظمة أوبك بلس اعتبارا من الأول من مايو أيار. وأعلنت الدول السبع الأعضاء أنها سترفع الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا في يوليو تموز، وهو نفس مستوى يونيو حزيران، وستكون هذه الزيادة في الإنتاج لشهر الرابع على التوالي. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح الممر المائي. وفي نيويورك يوم الجمعة ظلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس مرتفعة في نطاق 90 دولارا للبرميل، مدفوعة بالقلق من عدم الوضوح مجددا فيما يتعلق بآفاق المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء صراعهما. وصل مؤشر نيكي 225 خسائره في بداية تداولات يوم الاثنين، وقد تلقى المتعاملون الإشارة في السوق من الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي. وسادت أوامر البيع على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 4.7% أو 3100 نقطة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في نيويورك يوم الجمعة الماضي، حيث سجل مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض. وأثار تقرير أظهر أداء قويا للوظائف في الولايات المتحدة أثار مخاوف المستثمرين من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وازداد حذر المتداولين بشأن الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت قد قادت إلى انتعاش السوق. السيدة والسادة، وختاما لهذه النشرة لكم تذكيرا بأهم عناوينها: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة. ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: いらっしゃいませ。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
0: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا وا هاجيميتي ديسكا؟
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس.
0: نعم، أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري ني إيكيماس.
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: そうですか.
0: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيراً على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولا معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود. هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفا للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
4: ماذا؟
0: يعادل حرف الجر حتى في العربية. يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولاً، ثم نضيف إليه
4: ماذا،
0: ثم نقول
1: お願いします. استمعوا ورددوا
4: お願いします猿の温泉までお願いします猿の温泉までお願いします.
0: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
0: إليكم المعاني.
5: どちらまでですか؟
1: إلى أين؟
4: どちらまで.
0: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
4: どちら.
0: وهي نسخة مهذبة من
4: どこ.
0: والراكب يجيب
6: كوكو مادي أونيغايشماس.
1: إلى المطار من فضلك.
4: كوكو
0: هو المطار. انتبهوا إلى أنه يجب مد كلا المقطعين، 空港。
1: استمعوا ورددوا.
4: 空港。空港までお願いします。
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري وينطق باليابانية هكذا.
4: طوكيو سكاي تري. طوكيو سكاي تري.
0: ماذا تقولون؟
3: طوكيو سكاي تري までお願いします. طوكيو سكاي تري までお願いします.
1: يمكن أيضاً إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
0: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني؟
4: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ماذا نقول؟
5: كونو هوتيل までお願いします. كونو هوتيل までお願いします.
0: يمكن استخدام عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة. مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق، ماذا نقول؟
4: check out お願いします.
0: أو نريد طلب قهوة
4: كوهي
0: في مطعم أو مقهى، ماذا نقول؟
4: كوهي お願いします.
0: وعند طلب الحساب أي
4: お会計
0: في المطعم نقول
4: お会計お願いします.
1: استمعوا ورددوا.
4: check out お願いします. コーヒー お願いします. お会計お願いします.
0: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どちらまで?猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか?はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان.
0: أجرة التاكسي محددة حسب المسافة، وهناك عداد يوضحها، وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ، ولا حاجة لتقديم بخشيش.
1: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
0: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة. وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق، ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق. وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً، ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة. لا تحاولوا أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم.
1: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
0: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة.
4: كوشا.
1: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقاً من صورة فوتوغرافية.
0: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على طول الساحل الجنوبي لليابان من محافظة أوكيناوا إلى محافظة إيباراكي، ومن المتوقع أن يصل أقصى ارتفاع للأمواج إلى متر واحد. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك خطر حدوث تسونامي، لذا ينصح بشدة بعدم التواجد في البحر أو على مقربة منه. يجب على من هم في الماء الخروج فورا، يرجى الابتعاد عن الساحل، من المتوقع استمرار التيارات القوية، لذا يرجى عدم دخول المحيط أو الاقتراب من الساحل حتى يتم إلغاء التحذير. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الأولي الذي وقع بالقرب من الفلبين بلغت قوته 8.2 درجة، وأضافت الوكالة أن مدينة دافاو في الفلبين تعرضت لموجة تسونامي بارتفاع حوالي 50 سنتيمترا. وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن هناك خطرا مستمرا لحدوث تسونامي على طول الساحل الفلبيني، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 30 سنتيمترا ومتر واحد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل بعيد الساعة 10 مساء يوم الأحد. وقد أعلنت القوات الإسرائيلية في وقت سابق مهاجمة مقر جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الهجوم الأخير جاء ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هجوم يوم الأحد كان أول هجوم إيراني على إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان. وكتب محسن رضاي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: لقد صرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل متكرر بأنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان، وقد تلقى المعتدون ردهم الليلة. يقول مركز أبحاث سويدي إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية كأدوات للقوة الوطنية، مما يتعارض مع الجهود المبذولة لتقليل عدد ودور هذه الأسلحة. جاء هذا في تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر يوم الاثنين. وذكر التقرير أن الدول المسلحة نوويا كان لديها ما يقدر بنحو 12187 رأسا حربيا في يناير كانون الثاني عام 2026، بانخفاض قدره 54 رأسا عن العام السابق. وتشير التقديرات إلى أن روسيا تمتلك 5420 رأسا حربيا، تليها الولايات المتحدة ب 5042 رأسا حربيا. ويعتقد أن البلدين يمتلكان أكثر من 80% من إجمالي المخزون العالمي. ويقدر المعهد أن الصين تمتلك ثالث أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية يبلغ 620 رأسا، وأن ترسانتها النووية تنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.
ويقول المعهد إن أصواتا مؤثرة بما في ذلك بعض قادة العالم تدعو إلى استخدام الأسلحة النووية كضمانة ضد هجوم من دولة معادية، لكنه يقول إن جعل استراتيجيات الدفاع والأمن القومي أكثر اعتمادا على الأسلحة النووية قد يزيد بشكل كبير من المخاطر النووية. أعلن 7 أعضاء في تحالف أوبك بلس أنهم سيزيدون إنتاج النفط الخام الشهر المقبل. وعقدت الدول الرئيسية المنتجة للنفط بما فيها السعودية وروسيا اجتماعا افتراضيا يوم الأحد، ولم تشارك فيه الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت انسحابها من كل من منظمة أوبك ومنظمة أوبك بلس اعتبارا من 1 مايو أيار. وأعلنت الدول 7 أنها سترفع الإنتاج بمقدار 188,000 برميل يوميا في يوليو تموز، وهو نفس مستوى يونيو حزيران، وستكون هذه الزيادة في الإنتاج لشهر 4 على التوالي. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح الممر المائي. وفي نيويورك يوم الجمعة ظلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس مرتفعة في نطاق 90 دولارا للبرميل، مدفوعة بالقلق من عدم الوضوح مجددا فيما يتعلق بآفاق المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء صراعهما. وصل مؤشر نيكي 225 خسائره في بداية تداولات يوم الاثنين، وقد تلقى المتعاملون الإشارة في السوق من الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي. وسادت أوامر البيع على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 4.7% أو 3,100 نقطة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في نيويورك يوم الجمعة الماضي، حيث سجل مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض. وأثار تقرير أظهر أداء قويا للوظائف في الولايات المتحدة أثار مخاوف المستثمرين من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، وازداد حذر المتداولين بشأن الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت قد قادت إلى انتعاش السوق. السيدة والسادة، وختاما لهذه النشرة لكم تذكيرا بأهم عناوينها: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على طول الساحل الجنوبي لليابان من محافظة أوكيناوا إلى محافظة إيباراكي، ومن المتوقع أن يصل أقصى ارتفاع للأمواج إلى متر واحد. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك خطر حدوث تسونامي، لذا ينصح بشدة بعدم التواجد في البحر أو على مقربة منه. يجب على من هم في الماء الخروج فورا، يرجى الابتعاد عن الساحل، من المتوقع استمرار التيارات القوية، لذا يرجى عدم دخول المحيط أو الاقتراب من الساحل حتى يتم إلغاء التحذير. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الأولي الذي وقع بالقرب من الفلبين بلغت قوته 8.2 درجة، وأضافت الوكالة أن مدينة دافاو في الفلبين تعرضت لموجة تسونامي بارتفاع حوالي 50 سنتيمترا. وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن هناك خطرا مستمرا لحدوث تسونامي على طول الساحل الفلبيني، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 30 سنتيمترا ومتر واحد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل بعيد الساعة 10 مساء يوم الأحد. وقد أعلنت القوات الإسرائيلية في وقت سابق مهاجمة مقر جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الهجوم الأخير جاء ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. وأفادت وسائل الإعلام

إسرائيلية بأن هجوم يوم الأحد كان أول هجوم إيراني على إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان. وكتب محسن رضاي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: لقد صرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل متكرر بأنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان، وقد تلقى المعتدون ردهم الليلة. يقول مركز أبحاث سويدي إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية كأدوات للقوة الوطنية، مما يتعارض مع الجهود المبذولة لتقليل عدد ودور هذه الأسلحة. جاء هذا في تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر يوم الاثنين. وذكر التقرير أن الدول المسلحة نوويا كان لديها ما يقدر بنحو 12,187 رأسا حربيا في يناير كانون الثاني عام 2026، بانخفاض قدره 54 رأساً عن العام السابق. وتشير التقديرات إلى أن روسيا تمتلك 5,420 رأساً حربياً، تليها الولايات المتحدة ب 5,042 رأساً حربياً. ويعتقد أن البلدين يمتلكان أكثر من 80% من إجمالي المخزون العالمي. ويقدر المعهد أن الصين تمتلك ثالث أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية يبلغ 620 رأساً، وأن ترسانتها النووية تنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى. ويقول المعهد إن أصوات مؤثرة بما في ذلك بعض قادة العالم تدعو إلى استخدام الأسلحة النووية كضمانة ضد هجوم من دولة معادية، لكنه يقول إن جعل استراتيجيات الدفاع والأمن القومي أكثر اعتماداً على الأسلحة النووية قد يزيد بشكل كبير من المخاطر النووية. أعلن 7 أعضاء في تحالف أوبك بلس أنهم سيزيدون إنتاج النفط الخام الشهر المقبل. وعقدت الدول الرئيسية المنتجة للنفط بما فيها السعودية وروسيا اجتماعاً افتراضياً يوم الأحد، ولم تشارك فيه الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت انسحابها من كل من منظمة أوبك ومنظمة أوبك بلاس اعتباراً من 1 مايو أيار. وأعلنت الدول 7 الأعضاء أنها سترفع الإنتاج بمقدار 188,000 برميل يوميا في يوليو تموز، وهو نفس مستوى يونيو حزيران، وستكون هذه الزيادة في الإنتاج لشهر 4 على التوالي. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح الممر المائي. وفي نيويورك يوم الجمعة ظلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس مرتفعة في نطاق 90 دولارا للبرميل، مدفوعة بالقلق من عدم الوضوح مجددا فيما يتعلق بآفاق المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء صراعهما. وصل مؤشر نيكي 225 خسائره في بداية تداولات يوم الاثنين، وقد تلقى المتعاملون الإشارة في السوق من الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي. وسادت أوامر البيع على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 4.7% أو 3,100 نقطة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في نيويورك يوم الجمعة الماضي، حيث سجل مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض. وأثار تقرير أظهر أداء قويا للوظائف في الولايات المتحدة أثار مخاوف المستثمرين من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة،
وازداد حذر المتداولين بشأن الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت قد قادت إلى انتعاش السوق. السيدة والسادة، وختاما لهذه النشرة لكم تذكيرا بأهم عناوينها: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة، ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: いらいこもるまーに。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها.
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
0: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسكا؟
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس.
0: نعم، أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري ني كيماس.
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: そうですか.
0: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيرا على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولاً معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود. هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفا للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية. يعادل حرف الجر حتى في العربية يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولاً، ثم نضيف إليه
4: ماده،
0: ثم نقول

0: します。
1: استمعوا ورددوا.
2: お願いします。猿の温泉までお願いします。猿の温泉までお願いします。
1: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.
3: どちらまでですか？
4: 空港までお願いします。
1: إليكم المعاني.
3: どちらまでですか？
5: إلى أين؟
2: どちらまで
1: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
2: どちら
1: وهي نسخة مهذبة من
2: どこ
1: والراكب يجيب
4: 空港までお願いします
5: إلى المطار من فضلك
2: 空港
1: هو المطار انتبهوا إلى أنه يجب مد كلا المقطعين 空港
5: استمعوا ورددوا
2: 空港空港までお願いします
1: والآن الدور عليكم أيها المستمعون ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري وينطق باليابانية هكذا
2: طوكيو سكاي تري طوكيو سكاي تري
1: ماذا تقولون؟
6: طوكيو سكاي تري までお願いします طوكيو سكاي تري までお願いします
5: يمكن أيضا إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
1: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني؟
2: このホテル. このホテル.
1: ماذا نقول؟
3: このホテルまでお願いします. このホテルまでお願いします。
1: يمكن استخدام
2: お願いします
1: عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق ماذا نقول؟
2: チェックアウトお願いします
1: أو نريد طلب قهوة
2: コーヒーコーヒー
1: في مطعم أو مقهى ماذا نقول؟
2: コーヒーお願いします
1: وعند طلب الحساب أي
2: お会計お会計
1: في المطعم نقول
2: お会計お願いします
5: استمعوا ورددوا
2: チェックアウトお願いしますコーヒーお願いしますお会計お願いします
1: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: どちらまで？
6: 猿の温泉までお願いします。
7: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
6: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
7: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
5: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان
1: أجرة التاكسي محددة حسب المسافة وهناك عداد يوضحها وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ ولا حاجة لتقديم بقشيش
5: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
1: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة وفي المدن ستجدون أيضا سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آليا ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة لا تحاولوا أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم
5: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
1: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة.
2: كوشا.
5: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقا من صورة فوتوغرافية.
1: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
5: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على طول الساحل الجنوبي لليابان من محافظة أوكيناوا إلى محافظة إيباراكي، ومن المتوقع أن يصل أقصى ارتفاع للأمواج إلى متر واحد. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك خطر حدوث تسونامي، لذا ينصح بشدة بعدم التواجد في البحر أو على مقربة منه. يجب على من هم في الماء الخروج فورا، يرجى الابتعاد عن الساحل، من المتوقع استمرار التيارات القوية، لذا يرجى عدم دخول المحيط أو الاقتراب من الساحل حتى يتم إلغاء التحذير. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الأولي الذي وقع بالقرب من الفلبين بلغت قوته 8.2 درجة، وأضافت الوكالة أن مدينة دافاو في الفلبين تعرضت لموجة تسونامي بارتفاع حوالي 50 سنتيمترا. وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن هناك خطرا مستمرا لحدوث تسونامي على طول الساحل الفلبيني، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 30 سنتيمترا ومتر واحد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل بعيد الساعة 10 مساء يوم الأحد. وقد أعلنت القوات الإسرائيلية في وقت سابق مهاجمة مقر جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الهجوم الأخير جاء ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هجوم يوم الأحد كان أول هجوم إيراني على إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان. وكتب محسن رضاي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: لقد صرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل متكرر بأنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان، وقد تلقى المعتدون ردهم الليلة. يقول مركز أبحاث سويدي إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية كأدوات للقوة الوطنية، مما يتعارض مع الجهود المبذولة لتقليل عدد ودور هذه الأسلحة. جاء هذا في تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر يوم الاثنين. وذكر التقرير أن الدول المسلحة نوويا كان لديها ما يقدر بنحو 12187 رأسا حربيا في يناير كانون الثاني عام 2026، بانخفاض قدره 54 رأسا عن العام السابق. وتشير التقديرات إلى أن روسيا تمتلك 5420 رأسا حربيا، تليها الولايات المتحدة ب 5042 رأسا حربيا. ويعتقد أن البلدين يمتلكان أكثر من 80% من إجمالي المخزون العالمي. ويقدر المعهد أن الصين تمتلك ثالث أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية يبلغ 620 رأسا، وأن ترسانتها النووية تنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.
ويقول المعهد إن أصوات مؤثرة بما في ذلك بعض قادة العالم تدعو إلى استخدام الأسلحة النووية كضمانة ضد هجوم من دولة معادية، لكنه يقول إن جعل استراتيجيات الدفاع والأمن القومي أكثر اعتمادا على الأسلحة النووية قد يزيد بشكل كبير من المخاطر النووية. أعلن 7 أعضاء في تحالف أوبك بلس أنهم سيزيدون إنتاج النفط الخام الشهر المقبل. وعقدت الدول الرئيسية المنتجة للنفط بما فيها السعودية وروسيا اجتماعا افتراضيا يوم الأحد، ولم تشارك فيه الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت انسحابها من كل من منظمة أوبك ومنظمة أوبك بلس اعتبارا من 1 مايو أيار. وأعلنت الدول 7 الأعضاء أنها سترفع الإنتاج بمقدار 188,000 برميل يوميا في يوليو تموز، وهو نفس مستوى يونيو حزيران، وستكون هذه الزيادة في الإنتاج لشهر 4 على التوالي. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح الممر المائي. وفي نيويورك يوم الجمعة ظلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس مرتفعة في نطاق 90 دولارا للبرميل، مدفوعة بالقلق من عدم الوضوح مجددا فيما يتعلق بآفاق المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء صراعهما. وصل مؤشر نيكي 225 خسائره في بداية تداولات يوم الاثنين، وقد تلقى المتعاملون الإشارة في السوق من الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي. وسادت أوامر البيع على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 4.7% أو 3,100 نقطة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في نيويورك يوم الجمعة الماضي، حيث سجل مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض. وأثار تقرير أظهر أداء قويا للوظائف في الولايات المتحدة أثار مخاوف المستثمرين من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وازداد حذر المتداولين بشأن الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت قد قادت إلى انتعاش السوق. السيدة والسادة، وختاما لهذه النشرة لكم تذكيرا بأهم عناوينها: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة، ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: いらいこもるまーに。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها.
3: سارو نو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
0: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسو كا؟
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديسو.
0: نعم، أول مرة.
3: سارو نو شاشين أو توري ني كيماس.
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: سوですか.
0: هو كذلك. الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيرا على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولاً معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود.
4: أونسين
0: هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفا للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
4: مادي
0: يعادل حرف الجر حتى في العربية.
4: أونيغاي شيماس
0: يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولاً، ثم نضيف إليه
4: ماده،
0: ثم نقول
4: お願いします.
1: استمعوا ورددوا
4: お願いします. 猿の温泉までお願いします. 猿の温泉までお願いします.
0: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.
5: どちらまでですか?
6: 空港までお願いします.
0: إليكم المعاني.
5: どちらまでですか?
1: إلى أين؟
4: どちらまで.
0: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
4: どちら.
0: وهي نسخة مهذبة من
4: どこ.
0: والراكب يجيب
6: 空港までお願いします.
1: إلى المطار من فضلك.
4: 空港
0: هو المطار. انتبهوا إلى أنه يجب مد كلا المقطعين 空港。
1: استمعوا ورددوا。
4: 空港。空港までお願いします。
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري، وينطق باليابانية هكذا:
4: طوكيو سكاي تري. طوكيو سكاي تري.
0: ماذا تقولون؟
3: طوكيو سكاي تري までお願いします. طوكيو سكاي تري までお願いします.
1: يمكن أيضا إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
0: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني
4: كونو هوتيل. كونو هوتيل.
0: ماذا نقول؟
5: كونو هوتيل までお願いします. كونو هوتيل までお願いします.
0: يمكن استخدام عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة. مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق، ماذا نقول؟ أو نريد طلب قهوة
4: كوهي
0: في مطعم أو مقهى، ماذا نقول؟
4: كوهي أونيغاي شيماس.
0: وعند طلب الحساب أي
4: お会計
0: في المطعم نقول

0: 計お願いします。
1: استمعوا ورددوا。
0: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
2: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: どちらまで？
4: 猿の温泉までお願いします。
3: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
4: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
3: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان.
5: أجرة التاكسي محددة حسب المسافة، وهناك عداد يوضحها، وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ، ولا حاجة لتقديم بقشيش.
1: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
5: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة. وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق، ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق. وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً، ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة. لا تحاولوا أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم.
1: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
5: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة، وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة.
0: كوشا.
1: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقاً من صورة فوتوغرافية.
5: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الاثنين 8 يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين. الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل. مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على طول الساحل الجنوبي لليابان من محافظة أوكيناوا إلى محافظة إيباراكي، ومن المتوقع أن يصل أقصى ارتفاع للأمواج إلى 1 متر. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك خطر حدوث تسونامي، لذا ينصح بشدة بعدم التواجد في البحر أو على مقربة منه. يجب على من هم في الماء الخروج فورا، يرجى الابتعاد عن الساحل. من المتوقع استمرار التيارات القوية، لذا يرجى عدم دخول المحيط أو الاقتراب من الساحل حتى يتم إلغاء التحذير. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الأولي الذي وقع بالقرب من الفلبين بلغت قوته 8.2 درجة، وأضافت الوكالة أن مدينة دافاو في الفلبين تعرضت لموجة تسونامي بارتفاع حوالي 50 سنتيمترا. وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن هناك خطرا مستمرا لحدوث تسونامي على طول الساحل الفلبيني، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 30 سنتيمترا ومتر واحد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل بعيد الساعة 10 مساء يوم الأحد. وقد أعلنت القوات الإسرائيلية في وقت سابق مهاجمة مقر جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الهجوم الأخير جاء ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هجوم يوم الأحد كان أول هجوم إيراني على إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان. وكتب محسن رضاي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: لقد صرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل متكرر بأنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان، وقد تلقى المعتدون ردهم الليلة. يقول مركز أبحاث سويدي إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية كأدوات للقوة الوطنية، مما يتعارض مع الجهود المبذولة لتقليل عدد ودور هذه الأسلحة. جاء هذا في تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر يوم الاثنين. وذكر التقرير أن الدول المسلحة نوويا كان لديها ما يقدر بنحو 12187 رأسا حربيا في يناير كانون الثاني عام 2026، بانخفاض قدره 54 رأسا عن العام السابق. وتشير التقديرات إلى أن روسيا تمتلك 5420 رأسا حربيا، تليها الولايات المتحدة ب 5042 رأسا حربيا. ويعتقد أن البلدين يمتلكان أكثر من 80% من إجمالي المخزون العالمي. ويقدر المعهد أن الصين تمتلك ثالث أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية يبلغ 620 رأسا، وأن ترسانتها النووية تنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.
ويقول المعهد إن أصوات مؤثرة بما في ذلك بعض قادة العالم تدعو إلى استخدام الأسلحة النووية كضمانة ضد هجوم من دولة معادية، لكنه يقول إن جعل استراتيجيات الدفاع والأمن القومي أكثر اعتمادا على الأسلحة النووية قد يزيد بشكل كبير من المخاطر النووية. أعلن 7 أعضاء في تحالف أوبك بلس أنهم سيزيدون إنتاج النفط الخام الشهر المقبل. وعقدت الدول الرئيسية المنتجة للنفط بما فيها السعودية وروسيا اجتماعا افتراضيا يوم الأحد، ولم تشارك فيه الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت انسحابها من كل من منظمة أوبك ومنظمة أوبك بلس اعتبارا من 1 مايو أيار. وأعلنت الدول 7 الأعضاء أنها سترفع الإنتاج بمقدار 188,000 برميل يوميا في يوليو تموز، وهو نفس مستوى يونيو حزيران، وستكون هذه الزيادة في الإنتاج لشهر 4 على التوالي. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح الممر المائي. وفي نيويورك يوم الجمعة ظلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس مرتفعة في نطاق 90 دولارا للبرميل، مدفوعة بالقلق من عدم الوضوح مجددا فيما يتعلق بآفاق المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء صراعهما. وصل مؤشر نيكي 225 خسائره في بداية تداولات يوم الاثنين، وقد تلقى المتعاملون الإشارة في السوق من الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي. وسادت أوامر البيع على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 4.7% أو 3,100 نقطة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في نيويورك يوم الجمعة الماضي، حيث سجل مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض. وأثار تقرير أظهر أداء قويا للوظائف في الولايات المتحدة أثار مخاوف المستثمرين من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وازداد حذر المتداولين بشأن الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت قد قادت إلى انتعاش السوق. السيدة والسادة، وختاما لهذه النشرة لكم تذكيرا بأهم عناوينها: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة. ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: いらっしゃいませ。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس،
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا،
0: حاضر تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسكا،
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس،
0: نعم أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري ني كيماس،
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: そうですか،
0: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيراً على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة

0: لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولاً معاني كلمات الجملة.
1: سارの温泉
0: يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود.
1: سار
0: هو القرد أو القرود.
1: 温泉
0: هو ينبوع المياه الساخنة. والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفاً للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
1: ماد
0: يعادل حرف الجر حتى في العربية. يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولا، ثم نضيف إليه
1: ماذا،
0: ثم نقول
2: お願いします. استمعوا ورددوا
1: お願いします. 猿の温泉までお願いします. 猿の温泉までお願いします。
0: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.
3: どちらまでですか؟ 空港までお願いします.
0: إليكم المعاني.
3: どちらまでですか؟
2: إلى أين؟
1: どちらまで
0: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
1: どちら
0: وهي نسخة مهذبة من
1: どこ
0: والراكب يجيب
3: 空港までお願いします.
2: إلى المطار من فضلك.
1: 空港
0: هو المطار. انتبهوا إلى أنه يجب مد كلا المقطعين.
1: 空港
2: استمعوا ورددوا
1: 空港 空港までお願いします.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري، وينطق باليابانية هكذا:
1: طوكيو سكاي تري، طوكيو سكاي تري.
0: ماذا تقولون؟
4: طوكيو سكاي تري までお願いします. طوكيو سكاي تري までお願いします.
2: يمكن أيضاً إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
0: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني
1: このホテル. このホテル.
0: ماذا نقول؟
3: このホテルまでお願いします. このホテルまでお願いします.
0: يمكن استخدام
1: お願いします
0: عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة. مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق، ماذا نقول؟
1: チェックアウトお願いします.
0: أو نريد طلب قهوة
1: コーヒー. コーヒー.
0: في مطعم أو مقهى ماذا نقول؟
1: コーヒーお願いします.
0: وعند طلب الحساب أي
1: お会計. お会計.
0: في المطعم نقول
1: お会計お願いします.
2: استمعوا ورددوا
1: チェックアウトお願いします. コーヒーお願いします. お会計お願いします.
0: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: どちらまで？猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。
5: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
4: 春さんの知恵袋。
2: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان.
0: أجرة التاكسي محددة حسب المسافة، وهناك عداد يوضحها، وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ، ولا حاجة لتقديم بقشيش.
2: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
0: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة. وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق، ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق. وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً، ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة. لا تحاولوا أن تفتحوا أو تغلقوا الأبواب بأنفسكم.
2: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
0: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة، وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة.
1: كوشا.
2: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقاً من صورة فوتوغرافية.
0: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الاثنين الثامن من يونيو حزيران لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي على طول الساحل الجنوبي لليابان من محافظة أوكيناوا إلى محافظة إيباراكي، ومن المتوقع أن يصل أقصى ارتفاع للأمواج إلى متر واحد. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك خطر حدوث تسونامي، لذا ينصح بشدة بعدم التواجد في البحر أو على مقربة منه. يجب على من هم في الماء الخروج فورا، يرجى الابتعاد عن الساحل، من المتوقع استمرار التيارات القوية، لذا يرجى عدم دخول المحيط أو الاقتراب من الساحل حتى يتم إلغاء التحذير. وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الأولي الذي وقع بالقرب من الفلبين بلغت قوته 8.2 درجة، وأضافت الوكالة أن مدينة دافاو في الفلبين تعرضت لموجة تسونامي بارتفاع حوالي 50 سنتيمترا. وأعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي أن هناك خطرا مستمرا لحدوث تسونامي على طول الساحل الفلبيني، حيث من المتوقع أن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 30 سنتيمترا ومتر واحد. أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صواريخ باتجاه إسرائيل بعيد الساعة 10 مساء يوم الأحد،

وقد أعلنت القوات الإسرائيلية في وقت سابق مهاجمة مقر جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس في بيان مشترك إن الهجوم الأخير جاء ردا على إطلاق حزب الله النار على الأراضي الإسرائيلية. وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن هجوم يوم الأحد كان أول هجوم إيراني على إسرائيل منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل/نيسان. وكتب محسن رضاي المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: لقد صرحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل متكرر بأنها لن تتسامح مع انتهاكات وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان، وقد تلقى المعتدون ردهم الليلة. يقول مركز أبحاث سويدي إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية كأدوات للقوة الوطنية، مما يتعارض مع الجهود المبذولة لتقليل عدد ودور هذه الأسلحة. جاء هذا في تقرير سنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام صدر يوم الاثنين. وذكر التقرير أن الدول المسلحة نوويا كان لديها ما يقدر بنحو 12,187 رأسا حربيا في يناير كانون الثاني عام 2026، بانخفاض قدره 54 رأسا عن العام السابق. وتشير التقديرات إلى أن روسيا تمتلك 5,420 رأسا حربيا، تليها الولايات المتحدة ب 5,042 رأسا حربيا. ويعتقد أن البلدين يمتلكان أكثر من 80% من إجمالي المخزون العالمي. ويقدر المعهد أن الصين تمتلك ثالث أكبر مخزون من الرؤوس الحربية النووية يبلغ 620 رأساً، وأن ترسانتها النووية تنمو بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى. ويقول المعهد إن أصوات مؤثرة بما في ذلك بعض قادة العالم تدعو إلى استخدام الأسلحة النووية كضمانة ضد هجوم من دولة معادية، لكنه يقول إن جعل استراتيجيات الدفاع والأمن القومي أكثر اعتمادا على الأسلحة النووية قد يزيد بشكل كبير من المخاطر النووية. أعلن 7 أعضاء في تحالف أوبك بلس أنهم سيزيدون إنتاج النفط الخام الشهر المقبل. وعقدت الدول الرئيسية المنتجة للنفط بما فيها السعودية وروسيا اجتماعا افتراضيا يوم الأحد، ولم تشارك فيه الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت انسحابها من كل من منظمة أوبك ومنظمة أوبك بلاس اعتبارا من 1 مايو. وأعلنت الدول 7 الأعضاء أنها سترفع الإنتاج بمقدار 188,000 برميل يوميا في يوليو تموز، وهو نفس مستوى يونيو حزيران، وستكون هذه الزيادة في الإنتاج لشهر 4 على التوالي. ولا تزال شحنات النفط عبر مضيق هرمز مقيدة، ويعتقد أن زيادة الإنتاج تأتي استجابة لاحتمالية فتح الممر المائي. وفي نيويورك يوم الجمعة ظلت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس مرتفعة في نطاق 90 دولارا للبرميل، مدفوعة بالقلق من عدم الوضوح مجددا فيما يتعلق بآفاق المحادثات الأمريكية الإيرانية لإنهاء صراعهما. وصل مؤشر نيكي 225 خسائره في بداية تداولات يوم الاثنين، وقد تلقى المتعاملون الإشارة في السوق من الانخفاض الحاد الذي شهدته الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي. وسادت أوامر البيع على أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات، وانخفض المؤشر لفترة وجيزة بنسبة تصل إلى 4.7%

0.5% أو 3100 نقطة. وتراجعت المؤشرات الرئيسية في نيويورك يوم الجمعة الماضي، حيث سجل مؤشر ناسداك الذي يضم أسهم الكثير من شركات التكنولوجيا أكبر انخفاض. وأثار تقرير أظهر أداء قويا للوظائف في الولايات المتحدة أثار مخاوف المستثمرين من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة. وازداد حذر المتداولين بشأن الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتي كانت قد قادت إلى انتعاش السوق. السيدة والسادة، وختاما لهذه النشرة لكم تذكيرا بأهم عناوينها: اليابان تصدر تحذير تسونامي في أعقاب زلزال ضرب الفلبين، الجيش الإسرائيلي يقول إنه تم إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، مركز أبحاث سويدي يقول إن بعض الدول تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة النووية. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 15
0: ونعرفكم بكيفية إبلاغ وجهتكم لسائق سيارة الأجرة.
1: وصلت المصورة الصينية ميا إلى محافظة ناغانو لتصوير ينابيع المياه الساخنة، وحالاً ستستقل سيارة أجرة. ومقصدها بالتحديد هو جيغوكو داني ياينكوين، المعروف عالمياً بوصفه المكان الذي يمكن فيه رؤية القرود التي تغوص في المياه الساخنة شتاءً.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 15.
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: いらいこもるまーに。
1: سائق سيارة الأجرة يسأل
2: دوشيرا مادي؟
0: إلى أين؟
1: وميا تذكر وجهتها.
3: سارنو أونسين مادي أونيغاي شيماس.
0: إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك.
1: والسائق يقول
2: هاي واكاريماشتا.
0: حاضر، تحت أمرك.
2: كوتشيرا هاجيميتي ديسكا؟
0: هل هذه أول مرة لك هنا؟
1: وميا تجيب
3: هاي هاجيميتي ديس.
0: نعم، أول مرة.
3: سارنو شاشين أو توري ني كيماس.
0: سأذهب لالتقاط صور القرود.
1: والسائق يقول
2: そうですか.
0: هو كذلك.
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ.
0: الجو بارد اليوم، لذا فإن قرودا كثيرة ستكون في الينبوع الساخن.
1: القرود التي تستمتع بالغوص في العيون الساخنة هي من نوع المكاك الياباني، ومشهورة في الخارج باسم سنو مونكي.
0: الحديقة موجودة في عمق الجبال، وفي الشتاء يتطلب الوصول إلى هناك نحو نصف ساعة سيرا على الأقدام بعد النزول من الحافلة أو سيارة الأجرة، وهو مشوار صعب في حالة تراكم الثلوج، ولكن ذلك لا يمنع الكثيرين ممن هم مستعدون لخوض المشقة لرؤية تلك القرود. العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي إلى ينبوع المياه الساخنة للقرود من فضلك. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم إيصال وجهتكم لسائق التاكسي. إليكم أولا معاني كلمات الجملة. يعني ينبوع المياه الساخنة للقرود. هو القرد أو القرود. هو ينبوع المياه الساخنة، والرابط بينهما هو نو، وهو حرف مساعد يربط بين اسمين، بحيث يكون الاسم الأول وصفا للاسم الثاني وليس العكس كما هو الحال في اللغة العربية.
4: ماذا؟
0: يعادل حرف الجر حتى في العربية. يعني من فضلك أو أرجوك، وهو تعبير يستخدم عند طلب شيء من شخص آخر. النقطة الأهم في هذه العبارة هي أننا نذكر المكان الذي نقصده أولاً، ثم نضيف إليه
4: مادة،
0: ثم نقول
4: お願いします.
1: استمعوا ورددوا
4: お願いします. 猿の温泉までお願いします. 猿の温泉までお願いします.
0: لنرى بعض الأمثلة الأخرى للحوار بين سائق التاكسي والراكب.
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
0: إليكم المعاني.
5: どちらまでですか؟
1: إلى أين؟
4: どちらまで.
0: هو عبارة عن أداة الاستفهام أين؟
4: どちら.
0: وهي نسخة مهذبة من
4: どこ.
0: والراكب يجيب
6: كوكو ماده اونيغاي شيماس.
1: إلى المطار من فضلك.
4: كوكو
0: هو المطار، انتبهوا إلى أنه يجب مد كلا المقطعين كوكو.
1: استمعوا ورددوا
4: كوكو.
0: والآن الدور عليكم أيها المستمعون. ركبتم سيارة أجرة للذهاب إلى برج طوكيو سكاي تري، وينطق باليابانية هكذا:
4: طوكيو سكاي تري، طوكيو سكاي تري.
0: ماذا تقولون؟
3: طوكيو سكاي تري までお願いします。طوكيو سكاي تري までお願いします。
1: يمكن أيضا إطلاع السائق على عنوان مكتوب أو خريطة لإيصال وجهتنا.
0: إذن تعالوا نطلعه على خريطة ونطلب منه إلى هذا الفندق من فضلك. هذا الفندق يعني
4: كونو هوتيل، كونو هوتيل.
0: ماذا نقول؟
5: كونو هوتيل までお願いします。このホテルまでお願いします。
0: يمكن استخدام عند طلب أشياء مختلفة نذكرها قبل أن نقول العبارة. مثلا نريد القيام بإجراءات المغادرة ودفع الفاتورة في الفندق، ماذا نقول؟ أو نريد طلب قهوة
4: كوهي، كوهي.
0: في مطعم أو مقهى، ماذا نقول؟
4: كوهي أونيغايشيماس.
0: وعند طلب الحساب أي
4: أوكايكي، أوكايكي.
0: في المطعم نقول
4: أوكايكي أونيغايشيماس.
1: استمعوا ورددوا
4: تشيك أوت أونيغايشيماس، كوهي أونيغايشيماس، أوكايكي أونيغايشيماس.
0: تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どちらまで？猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか？はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: الفقرة التالية هي حقيبة نصائح هاروسان، واليوم نتحدث عن سيارات الأجرة أو التاكسي في اليابان.
0: أجرة التاكسي محددة حسب المسافة، وهناك عداد يوضحها، وبالتالي لا حاجة للتفاوض مع السائق على المبلغ، ولا حاجة لتقديم بقشيش.
1: وأين يمكن ركوب التاكسي؟
0: أغلب المطارات ومحطات القطار والفنادق.

0: المناطق والمعالم السياحية توجد فيها أماكن مخصصة لركوب سيارات الأجرة. وفي المدن ستجدون أيضاً سيارات أجرة كثيرة تسير في الطرق، ويمكن إيقافها بمجرد رفع اليد بشكل مرئي للسائق. وتفتح أبواب المقاعد الخلفية للسيارة وتغلق آلياً، ويقوم السائق بالتحكم فيها من مقعد القيادة. لا تحاول أن تفتح أو تغلق الأبواب بأنفسكم.
1: وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت السيارة شاغرة؟
0: هناك علامة إلكترونية بأسفل النافذة الأمامية للسيارة، وعليها حرفا كانجي يعنيان سيارة شاغرة.
2: كوشا.
1: من المفيد أن نحفظ حرفي الكانجي مسبقا من صورة فوتوغرافية.
0: والأمر أبسط في ساعة الليل، فإن كانت العلامة على سقف السيارة مضاءة فهذا يعني أن السيارة شاغرة ومتاحة للخدمة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تصل ميا إلى العيون الساخنة التي تستحم فيها القرود، فكونوا معنا.